0: كان نتيجة كفا هو المكان يدخل أدور
1: متفتيجي
2: Je suis pas en train de faire ça.